لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يا ريت لو بقدر نجوم السماء اهديها لمملكتي كنت هديتها. اغنيتي هاي هدية بسيطة، تعبير عن محبتي واحترامي لشعب البحرين وقيادة البحرين. الله يحفظ مملكتي ودي معزة. آمين يا رب العالمين.

0: ان اف ام على هواك.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها.

0: والحق الضد غربالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يا ريت لو بقدر نجوم السماء اهديها لمملكتي كنت هديتها. اغنيتي هاي هدية بسيطة، تعبير عن محبتي واحترامي لشعب البحرين وقيادة البحرين. الله يحفظ مملكتي ويديم عزها. آمين يا رب العالمين.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بالمنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنانة صوفيا على ما أظن.
1: على ما أظن رضيت الكل، فرشت الورد سائده مشهد سأقول.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، مكفل بنضح الجود للمال بذال.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الحال.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يا ريت لو بقدر نجوم السما اهديها لمملكتي كنت هديتها. اغنيتي هاي هدية بسيطة تعبير عن محبتي واحترامي لشعب البحرين وقيادة البحرين. الله يحفظ مملكتي ويديم عزها. آمين يا رب العالمين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الخليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنانة صوفيا على ما أظن.
1: على ما أظن رضيت الكل، فرشت الورد سأدو مشه سأقول.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يا ريت لو بقدر نجوم السما اهديها لمملكتي كنت هديتها. اغنيتي هاي هديه بسيطه تعبير عن محبتي واحترامي لشعب البحرين وقياده البحرين. الله يحفظ مملكتي ويديم عزها. امين يا رب العالمين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: جديد الفنانة سارة محجوب، أسامحك ليه؟

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هوا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنانة صوفيا على ما أظن.
1: على ما أظن رضيت الكل، فرشت الورد سأدهم شهد سأقول.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يا ريت لو بقدر نجوم السماء اهديها لمملكتي كنت هديتها. اغنيتي هاي هدية بسيطة، تعبير عن محبتي واحترامي لشعب البحرين وقيادة البحرين. الله يحفظ مملكتي ويديم عزها. آمين يا رب العالمين.

0: على هواك. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجدي.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الزحام.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن

عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بلسانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التلاوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: إذا الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ قشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله،

0: خصها الله بالعليا لبوسلة والنصر من عزيز الشان يبرالة.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوالى

تبعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنانة صوفيا على ما أظن.
1: على ما أظن رضيت الكل، فرشت الورد سقيتهم شهد سقول.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يا ريت لو بقدر نجوم السماء اهديها لمملكتي كنت هديتها. اغنيتي هاي هديه بسيطه، تعبير عن محبتي واحترامي لشعب البحرين وقياده البحرين. الله يحفظ مملكتي ويديم عزها. امين يا رب العالمين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل

0: نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة،

0: أعلى معاليها المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يا ريت لو بقدر نجوم السماء اهديها لمملكتي كنت هديتها. اغنيتي هاي هديه بسيطه تعبير عن محبتي واحترامي لشعب البحرين وقياده البحرين. الله يحفظ مملكتي ويديم عزها. امين يا رب العالمين.

0: على باب
1: الفضاء.
0: منير يكفيني
2: اسمع

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مهما كانت أغنيتكم تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم.
1: الله يا ذاك الزمان، الله يا ذاك يا ذاك الزمان.
0: بحرين اف ام على هواك.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنانة سليمة بلاش طيبة بيانو فيرجن.
1: ما أقول

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان.